طويلة ومشيت فيها ليلة وبعديها حيطان كتيرة وبفوت فيها بصيص لفوق وبوديها رامي في زبالة عندنا في جديد فيش أحضن في سلام بالإيد مش بالحظ ده بالتوفيق.

والهم الهم الخوارق يسمهم واتمتم واتمتم واتمتم أبويو جيب الحب الخواب لما تسمهم واتمتم واتمتم واتمتم أبويو الهم الهم الخوارق يسمهم واتمتم واتمتم واتمتم أبويو جيب الحب